0: ما يقول إذا سمع المؤذن؟
1: يقول مثل ما يقول المؤذن، إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح، فيبدلهما ب لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: ويقول بعد الأذان:

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين

فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح.

له الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب

فبأي والحب ذو العصر والأرض وضعها للأنام فيها الفاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء

0: Halo Kak, Kak Marian.
1: كل من كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء

0: شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَا مَعْشَرَ
1: سنف
0: سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ

0: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربي جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ في قاصرة الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهمتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
1: فيهما عينان نضاختان.
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة والنخل والرمان. فبأي آلاء
1: Terputus kak, coba diulangi kak. Fihima fakihatu wanah.
0: Fihima fakihatu wanah luar rumah.
1: Halo kak, terputus kak.
0: Fihima min kulli fakihatin.
1: Coba diulang dulu kak. Fihima aina.
0: Fihima.
1: Mainani.
0: Fihima fakihatu.
1: Dari atas dulu kak. Fihima aynani nawwa.
0: Fihima aynani nawwa khotan.
1: Iya.
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة والنخل والرمان.
1: Enggak tasydid ya kak, nunnya kak. Wa nakhlu wa rumman. Rumman baru. Nakhlnya enggak.
0: Fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman.
1: Iya.
0: Fabi ayin ya rabbikuma tukazziban. Fihinna khairatun hisan. Fabi ayin alam. Ya rabbikuma tukazziban hurum maqsuratun fil
1: khiyam
0: hurum maqsuratun fil khiyam fa bi ayyi ala ya rabbikuma tukazziban qablahum wala ja fa bi ayyi

0: بعد الإذن، فما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
1: Udah, Kak. Masya Allah, lengkap semuanya dari.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. أخرجه مسلم في صحيحه.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

طيب، والسماء إذا والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب.

0: ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الفجر أبرار لفي عليين وما أدراك ما عليين كتاب يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون
1: Halo.
0: في وجوههم نظرة النعيم يلقون من رحيقهم تختمهم ختامه مكس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون
1: على الأرائك
0: ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون
1: Masya Allah, ahsanti barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Coba Kak, Sayyidul Istighfar.
0: Allahumma anta rabbi
1: khalaqtani
0: la ilaha illa anta.
1: Terus
0: khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu ambu'u bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta.
1: Ikrar anak muslim.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya.
1: Doa ketika takut terhadap sesuatu.
0: A'udhu bi kalimatillahi ta'amati min syarri ma khalaq.
1: Ahsanti barakallahu fika. A'udhu bi
0: kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
1: Iya, Masya Allah. Taib, anak Al-Mishka, mau salam-salam atau mau baca apa lagi nih? Aisyah Al-Fajri. Halo Aisyah.
2: Iya, Bu.
1: Oke, mau baca apa lagi Kak Aisyah?
2: Doa kedua orang tua, Bu.
1: Doa kepada kedua orang tua.
2: Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
1: Artinya? Ya Allah, ampunilah dosaku.
2: Ya, artinya. Ampunilah dosaku.
1: Dan
2: dosa kedua orang tuaku.
1: Serta? Kasihilah mereka. Kak Aisyah? Halo Kak Aisyah.

ضررنا ولا شرابا إن بما فالصاق جزاء أو وفاق إنهم كانوا لا يرجون حسابا كذبوا بآياتنا إذا

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا، وبمحمد رسولا، وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. أخرجه مسلم في صحيحه.

0: إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية اف ام saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, hari Sabtu ba'da subuh 23 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan dengan 5 September 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk bersama di Masjid Darul Istiqamah Pondok Pesantren Hamalatul Quran Karawang. Dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tema 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, a'afani Allah wa iyyakum, at-tullab wa talibat wal hadirun, para ikhwan dan akhwat, para santri, putra, putri Pondok Pesantren Hamalatul Quran Karawang, Jawa Barat, dan juga seluruh yang berhadir pada kesempatan kali ini, kita akan membicarakan hadis yang agung, yang masyhur dari hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah hadis tentang 7 orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam naungannya,